قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تیپرین بلای باخچیک لباخچکانی بهشدا او ابرونده گلیان بهشدار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باخچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باخچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باور داری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اواجو لرادوی محراب بگره.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانگ بيجبو او چي دلت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چونك اوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داواي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبنده كاني خوانه بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخوابو بكاد شياوي شفاعتم دبيد. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدالي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جيل بانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندور وانكراوي خوايا رازيم خواه پروردگارم بيتو محمدش بيغمبرو اسلامش آيينم بيت او خواهي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني برزو باوردارو خوشويست استاش فرمون اوي برزو بانگي پيروزي بياني با آسوي شار سليمانيو دورو بري.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بك

الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات

موتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور

اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت،
وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا. لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.

والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: واستقم كما

0: آلكم.
1: اللهم صل عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشرف الخلق.
0: لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله.

0: عليك.
1: الله يكرمك يا استاذ.
0: صلى على حضره النبي
1: صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله
0: صلى عليه.

0: الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: لا إله إلا الله
0: هو الله

إلا به. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار يا خير.

يا من هو في البر والبحر سبيله، يا من هو في الآفاق آياته، يا من هو في الآيات برهانه، يا من هو في الممات قدرته، يا من هو في القبور عزته، يا من هو في القيامة

يا من هو يستأنس به المريدون، يا من هو يفتقر به المحسنون، يا من هو عليه يتوكل المتوكلون، يا من هو يسكن به الموقنون. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.

قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.

عظمته، يا من هو في الأرض آياته، يا من هو في كل شيء دلائله، يا من هو في البحار عجائبه، يا من يبدأ الخلق ثم يعيده، يا من هو في الجبال خزائنه، يا من أحسن كل شيء خلقه.

يا من يقلب الليل والنهار، يا من خلق الظلمات والنور، يا من جعل الظل والحرور، يا من سخر الشمس والقمر، يا من خلق الموت والحياة، يا من له الخلق والأمر، يا من لم يتخذ صاحبة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پاران ويدو عاقويان و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بديبكن.

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

سلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كدبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بود نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا

الساعة حق، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

اشف مريضهم وارحم ميتهم وارحم ميتهم وارحم ميتهم أغن فقيرهم أقل عثرتهم اغفر زلتهم أجب دعوتهم وتول

فيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره مد بصره. اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله

0: اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وارحمهم كما رحمونا، أسعدهم كما أسعدونا، وارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم، اللهم كفر سيئاتهم وأعظم لهم أجورهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أقر عيونهم، اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أطل اللهم أطل بأعمارهم على طاعتك، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم، اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم ارحمه وموتى المسلمين، اللهم إن من أمواتنا من هم مرتهنون بذنوبهم، منهم المحسنون ومنهم المسيئون، اللهم فيا حي يا قيوم، من كان منهم منعما مسرورا فزده نعيما وسرورا، ومن كان منهم شقيا معذبا فأبدل شقاءه وعذابه نعيما وسرورا، اللهم افسح لهم في قبورهم.
1: برنامج بروباوري مسلمان.

وسنقول له من امرنا يسرا. يعني مش احسن كاري بو دكين، يعني مش كاري باش بو دكين، بشتوين لي دكين. ثم اتبع عصبا كواتا الجولي مغربي تواكرت بسر كوتوي حتى امس الروي او قومي حكمي لبين اكردن حقي لنا ودا بلاو كردنوا يا سايش تيازي بجي كردن ويدي تشكي قوريشي بودانا بن او تعالي مكيبو بيت كلاق الحقا بيودشي ظلم بيت. ثم اتبع سببا لفاشان بوهو كاراني كهيبو بكاري هنا رويش كشتي بوا هتشي هبوا حتى اذا بلغ مطلع الشمس حتى جيشت أشفنيك روشي اللي هلدي وعطى لبس عن روش هلدي وجدها بين روش هلدي لسر قومك لم نجعل لهم من دونها سترة بيزك الروشي ساتلي شنب. يعني وقتك وابوا ككاتي نو خانوش تكان نبوا يعني قومك ودى دوا كوتوب مكو يستجل لهندك شوين كان الجيهان داي خلقية تنيا كبري شيه تنيا كبرك شينيا اما نجوابون دیار بود لروی دنیای زور زور دعا کوتو بون زور بجیو ما بون حتی خانو جگو رگشین بو خویان دابین نکتو. کذالک اب همان شیوه لو جولی کلوی دا وقد احطنا بیما لدهی خبره اما اگداری تواو من بسر ام کسایت دا واتا کذالک یعنی چین کذالک فعل ما فعل چی کرد لمغریب اوشی لمشتیق کرد واتا همان یاسای جی بجی کرد أمان ياساي تطبيق. ثم أتبع السببا لباشان وكاركاني قواصنوي بكار هنا حتى إذا بلغ بين السدين حتى قيشت الشوينيك كدوت شيابون لناو تشياكان دا راروي كبو قيشت أشوين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا بديوي ذا القرنين دا او قوم دجيان والله زمانيان زور مشكلة بو حتى بحال تواني لقسكانيان تيبغانو اوش لا ذي القرنين تيبغا بلان قرين قواني المهم في اي عاقل بشينا كويت رقاشي دوزيو بو اويكا ليان تيبغا اوش لوان تيبغان جار هوا انسان بزماني جستليكتر تيرقات مهامك او بو. قالوا يا ذا القرنين وكان أي بشاي باش أي خواني للصلاة أي ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض قبيلهن بناوي يأجوج ومأجوج كبراستي ولات يعني ويران كتو همو صالي إيما تشيبر همان هي بسر ما عندادن همو يدخون ودبنو يجبو إيما ناهلنا ويران يكتو. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا. أي ما باريك بوب كينوا بوئي اللي بيني إيمو أوان دا صديك ريقريك دروز بكين أما بيش نيار. قال أم بياو قورا وتي ما مكني فيه ربي خير فأعينوني تكاكا أمن باري إيو مناو أو لصلاتك خلاي تعالى بمني داولا باريك إيو قرين ترى من بو بارا نهاتو بوي فاعينوني بقوة ايو ببازون بدستي كارها وكارم مكن اجعل بينكم وبينهم ردما نكسد الردم تعمل وزدكم ردم بهستري لتشي لسد شيب كان ايو اتوني زبر الحديد باسا اصني قورا قورا ببينا بوان هنا حتى اذا صابين صدفين حتى ببرزي ام شيايك اللي بيبون آسنيان كوكر دوا قال الفخون حتى إذا جعله نارا وسائلي بلستو بكبان وآتيناه من كل شيء السبب حتى تواني بكاتي يك بارتش آقرو وكو كورا آقا تماشا كورا دكي أو آسنشتانا همو بونا بارتش آقر. قال آتوني أفرغ عليه قطرة وتدي أوجا نحاس مسم بوبينا وما دانيكا نقالها تيكال داكري حتى بمشي وصختيو بهزيا رضمكي درسكت وهذا فرن فما استطاعوا أن يظهروهم
أوندل لوز بنان تو عين سركون وما استطاعوا له نقبة أوندش بهيز بنان تو عين كنيبكن واتاب بتواوتي الرجلي لم قبيلية كرت كزار الجكبين أم طالان كاريا بنو أم ملتا بلاو كنو قال هذا رحمة من ربي فرموي براسي أوا رحمتك اللي أمبر والدقارمو وي بي هل نكشا نكد بياوتي خوي فإذا جاء وعد ربي أقبليني بالوردقار بيت جعله دك أم صدى بارسة بارسة دك وكان وعد ربي حق بليني بالوردقار يشم حق ليه دائما تشيور بقلين لم تشيروك جوانا أوي كيما وري دقرين لم تشيروك أوي كبراسي مسلمان دبي متمكين بيت وتا أنبياء وصالحة أمد صلاة دارا فأيقر الله مقامي مدحة فرمي إنا مكنا له في الأرض تمكين ودى صلاة شيء خراب نية تاوان نية مسلمان في شرم بباسي بك في عيب بباسي بك أما خاليك خالي الدوان بدست وقرتني هو كاركاني بيش كوتن وسر كوتن تو بتوي سر بكوي ببي أويك يا ساقر دنيا كان يا ساشرع يكان رد صعوبكي أما تنيا لخيال دا تنيا لأرزي واقع نايبيني بوي بيبيز دكا وسائل كاني بيش كوتن بدستو بقري بو أويك توسر كوتوبي أم بياوا رحمت مو تنيا بوان نوستا كالشفين وجيقاكي خوي عدالت بلاوكاتو بلكون روي بو روش آوا بو روش حالات بو شمال که جولی آخری با شمال بود باکر بون لهر سی چیانا ام عدالتون ام یاسا جوانی برپا کرد که ستمکار دبی تنبی بکره دبی چاککار رزی لب جیره و پاداش بکره لکات که دگا بمشوینا لجولی باکورا ام قومت دین پنای بوده بند چکه بو دیار بیستویانه پیایوی چی باش هیا که ساعتی چی بهیز هی که برنامه کی وای یا ساکی اوای ستمکاران تنبیه دکاو پاداشی چاککاران دکا جلو باشتر چیه اوانه جیریان خواده بدست یعجوج و مأجوج و که دو قبیله بون تالان چی بون دنیا خور بون برهمو رنجی دستی خلچیان با تالان بردوه بوی پنام به نکواتا لانسانی چاککار چاورک راوا که تو داوائی لیبکی یارمتی دا لکاتی مظلومیت اوان پیش نیارکان اوی پاری بوکو کنو بلان نا پیاوی گورا تالان چی نیه پیاوی گورا مهامکی پیشکی لو گورا تر دبینه کرتی حل بینه وکو کریکارک خوی بینه تو پاره گور بگریو پیر را بیریو او چه چاکه دیگر خلق کاده که وکو سرکل دکانی امرو که همو هدف و آمان جو مهامیان بودتا پاره میمو خویانو بنامالکاندو والا من بایدی خلق چی بسرده گرینگ نیا ولاتو سروریو داهاتو گنجو آفرتو منالو شورشو میجو خباتو داهاتو همو با قربانی پارو با قربانی کمپانیا دکری اما مهمی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانی گورنیه اما آمانجی انسانا بچوکا کانا با معنای کلیمه او وستی من کارم لی ایو دوی پیویستم به هیزی بازوی ایوه که واتا گرین که تو هیزی بازوی خلق گنج پیاو آفرد بکار بینی بو اوی هاو کارد بی بو آوادان کرنوی ولات او نیده توانی ببی بعضی اوان ببی یارمتی اوان لمهامکه بپلا سرکوتو بکره گری لم چطه گری و تالان شه بگری بوی انسانی گوره درفت وردگری بو اوی خلق بکار بینه لچاک کاریه بوی او استفاده لوان کن ام پیاوه گوره ترین عقلی بکار هینا گوره ترین تکنولوژی بکار هینا گوره ترین هیزی تکنولوژیای بکارن هنا که آسنو مسپیکوا لیک بده
بهوی آگریشی گوره لپال یکا بیتوینه توا به شیویشی اوانده هندسی به هیزی بکا و لوسی بکا نبکری پی اثر کوی نبکری کنی بکی که واتا ام پیاو صالحون ام پیاو ده صلات دار لقیمه هیزا بوا چون لقیمه جوانی و اخلاقا بوا چون لقیمه گوره آتیا بوا چون للودکی عدالتا بوا آوات للودکی هیزا بوا كما براسي زور زور جرينجا فعلا لما ها مكشي سركوتوبون لبيا مكي سركوتوبون تواني او برنامج كدايناو تواني او مهامي كهيتي لجياني خويدا زيبجيك كبراسي لدنيا امر يا سركل دكان غوركان حقوا سركه بخوينو تمشى مهامي غوري غورو سركل دكان بكن كغوركان بی آوابن اما دو جور ملکاتی من هی خواه گر دو جور ملیچی باز کردو ملیچی که مفسیده ملیچی که لپنای خلقه خلقی که ملیک بو خلق خلقی که ملیک بو خوی داود ملیک بو سلیمان ملیک بو اما ملیک بو بلان نه لپنای خوان لپنای خلقه باشه قارونش هم ملیک فرعونش هم ملیک بو نمرودش هم ملیک بو بلان نه لپنای خلقه لپنای خویانه دنیا او رو شروعه دنیا ملچیتی امرو ولاتان اروپی باشه چیزو ملچیتا تماشا سویسرا بکا تماشا کندا بکا تماشا بریتانیا بکا تماشا نرویج بکا سوید بکا استرالیا بکا اولاتی ملچینه بلان حتا او پر جیانی خلق آسوده و خوشه جیانی که دا مسوگره ای ولاتان امش ولاتان ملچیو وما هنا بحساب فدرالي بحساب ديمقراطي وبحساب جمهوري بلان حتى اوبر ظلمو غدرو يعني قندلي وخرابكاري وتاوانكاري كبراسي اما قران زور ما يقوري عظيمي تدا بو اداره دانو بريو برني دنيا كام قصه ايش كلام قصاني كبراسي جي خوتي اما بندو امرجاري ليور بجرين ودراسه لسربكين وبيخويني نوا و تی بگین که ایمان اما مهمه که ایت ایمان ده به آودانی بی ایمان ده به روشنایی بی ایمان ده به عدالت بی ایمان ده به بردسته بکره چون لخیزانه چون لطاکه اواش لکوملگایه اواش لصلاته اواش لحزارته اواش لبنیتنانه ایمان بو دنیایه بو دواروشه بو تاکه بو کوملگایه بو تواوی بشریته اگر ایمانک بر هم سمری نبی اول راستی بس ناوی ایمان دن براستی ایمانی رزان خوشویستان تعلقه چیتر بخوای برادسو دست پیرین بای گوره یار و یاورتان.

ولخاك كيكاك أحمد نورسي وصلاح الدين وبشبك لا لو نيرقز نسرين ودم بصلاوات ودعاء وآمين وبيعت ما نويدكين وأي بيغمبر هاتي نوا هاتي نوا

أي محمد أي پیغمبر بلي أو ذاتي أم قرآني دا بزاندو بهموني هن يقدزاني لا أسمان كانو زويدا هر أويش أمي شو بردوام لي خوش بو مهربانا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أويد أزدكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء أو بيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيك هيا كحاجيك باكو طواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنوج هالبقريت وبروات بومزقود بونوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي روايات كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خوي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شبو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوات بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه لپیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدس چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم ام فرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادت رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پلپل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو توابي بكن. بيشوا بخاري مسلم أم فرمودان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشت گيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادی تيدا نکردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك

حرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

دروج یکمی مانگی ذی الحجه درفتی عبادت و فرصتی خواناسیه هنگاوی گیشن برزامندی خواو هوکاری اقریدل و سکونتی روحکانه دروج یکمی مانگی ذی الحجه باشترین روژکانی سالن کپاداشتی کرده و چاککانی لهمو روژکانی تر تیدا زیادتره روجيه كمي مانجي ذي الحجة آسماني براءتو قرانوي بولاي خواو بوشيني إحرامي بندايتي وخوشترين آوازي خواناسية بدروشمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك دروج يكمي مانجي ذي الحجة روجا بيروزكاني تمنن كذكر يادي خوايتي دا برز رادا جيريو مالو بازارو شويني كاري بي آودان دكريتو

0: يقول
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي
1: عمدا. ام برنامج بريتيل رافي ايتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني ام جزئدا. لا خدمة جزئي عمدا هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي ايتكان با امرو سردموا. ام برنامج لا امادو بيشكش كردني بريس ما مصا حسن حسين.
2: برنامج
1: لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قولة لهم ولايبه. خوشويسان ببشتواني خواي قولة أتشينا وخزمتي سورة الانفطار أتشينا خزمت آياتي شش لسورتك كأفرمي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. دعي أوي قرآن باسی دریاکانی کرد، باسی کونی کرد، باسی آسمانی کرد شق ابه، باسی استیارکانی کرد، باسی دریاکانی کرد کنامین انو اتقنوا، باسی گورکانی کرد که اوی لنابی آیتی وازی لئنی و فرعیت درو امجا افرمیت یا ایوها الانسان یا ایوها واتا شیوازی بان کردن بو کسیک یا ایوها شیوازی بان کردنی کسیک بو کالکی زور گرنگ یا ایوها الانسان لیره خطابی بان کردن با سرزنش کردن و آگه در کردن و طبعا دو جار لقرآن هاتوا یا ایوه الانسان لسوره ام سوره الانفطار که هاتوا و لسوره الانشقاقش هاتوا که افرمه یا ایوه الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی جاوازی چیه لروانی ببرسی باشه جاوازی چیه با چی خواهی گرنا فرمه یا ایوه الناس با افرمه یا ایوه الانسان یا ایوه الناس عزیزان خطابك عامه يا أيها الناس خطابك عامة بلام يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنا وغفلة إنسان وطبيع باسي طبيعتي مروفة واتا أقربي فرما يا أيها الإنسان خطابك عام بو بلام كأفرمي يا أيها الإنسان لسياقي آقادار كردنا وغفلة إنسانة يا أيها الإنسان جوريك لنرمونياني وآقادار كردنا ويتيايا يا أيها الإنسان اگر سنج بدی جوریک لنرمونی باش راسته باسی آگادار تکاته ولا غفلتیک بوی بنرمونیانی جوری لنرمونیانی تیای ما غرکه الغرور اویا کمروف هل بخلته بکسیک کی متمانه پینکراو غرور اویا انسان هل بخلته بکسیک کجی متمانه نیه وبکیت ناو داوی شیطان هل بخلته واتا غرور اوية متمانة بكسب كيكا جي متمانانية الغرة اقربلي غررتو واتا اصبتو غرته واتا اصبتو غفلته حال يقظته واتا غفلتي مبيكا لكاتيكا بأقاجبو طبعا غرور جوريك اللي هالخلطان دن جوريك اللي فيالكردن بوشي نيفرمو عن ربك الكريم بو أفرمي ما غرك بربك الكريم نيفرمو عن ربك الكريم خوش ويسانم آياتانا بيويس ايما باوردي بچين خزمتي بيويس باوردي بچين خزمتي وشوشا بيد با بيد حتى وكو ماناي راستقين وقول آياتك ما بودر كوي بوشي نيفرمو عن ربك بوشي فرمو بربك واتا بو بيرخسنوي مروفا ببخشيني فراواني خواي قورو ستر كرديني مروفا كانو مولدان بقناه كارانو سر بيشي كاران

ربک الكریم اگر کردنوی مروفا چون که از زکانم هو گربون با گناه کردن لقلب بردوامی خیر و احسان و نعمتی پروردگار هزل مروفا امرینه تو بردوام خلیشی گناهی و بردوامش نعمتی خواه و چاکی خواه و فضلی خواه و احسانی خواه بسر تا اباری اما واکا توش بردوام خلیشی گناه و سر پیچی کردنی انسان توشی غفلت اکا هستو شعور لإنسانا كان أمريني يشي لصالحين فرميه معصية هر أوانية معصية بكي بلكو أويا هست بقرسي معصية تكنكي أفرميه معصية هر أوانية سر بيتشي بكي ومعصية بكي بلكو معصية أويا هست بقرسي معصية تكو كارساتي معصية تكنكي بويا مولانا قصيكي جواني هي أفرميه أعجب الغرور أن تخالف من يحبك لا من يعاقبك أفرمي سيرترين غرور أويا سر بيتشي مخالفي كسي بكي كخوشي أوي نكسي كعقوبتها غرور أويا عزيزة كان ما غرك بربك الكريم غرور أويا سرقال نعمتكان بينو خاوني نعمتكان لبيركن كبروردقارا بوی ابی انسان باش بزانید پیدانی نعمت نشانه خوشویستی خوای گورنیه بو انسان کته نعمت پیدانی نشانه خوشویستی نیه چونکه خوای گور صفتی وایا به باوردار و بی باور به مسلمان و منافق به چاککار و به خلافکار بخشه بوی ابی ولیابین ونزاني او نعمت خوا پیداوی او سامانی خوا پیداوی او صحتا خواه پیداوی نشانی خوش ویستی نه خیر چون که بکافریش ابخشی پروردگار بوی فرمه ما غرک بی ربک الكریم بسی غرور ما کرد افرمه بی ربک الكریم رب واتا پروردگار او ذاتی پروردتکا ای کریم کریم کافو را و میم بلگه لسر الشرف و الرفعه واتا شرفو شکو برزی عزیزه کانم كلمه كريم الكريم يعني كرم صفتك زور جوانا لغ پروردگارا حموس ناو صفتكاني پروردگار جوان و برز و بالان يشيق لوانا صفتي كرم الكريم كريم او ذاتيا بيد ابخشي بيش اويتو دعوه يليبكي جاوازي هي لغل سخيا سخي اويا من محتاجم دعوه لكاسي كم بيما بخشي بلام كرم اويا كريم اويا بيش اوي من داواي ليا بكم او بيما بخشي بويا كسي كريم او كسيا كنايا ليشكوي مروفا كان بشكي نايا ليخوي بچوكاتو بيال لبردامي اما داواي ليا بكا بلكو بيش اوي ام داواي ليا بكا او بيما بخشي کسی بود کسی وای علیه علیه بس شاورم جاره دوام لب که بوی پی بدم ای بو خود پیش اوی که او دوام که تو پی نبخشی اگر دعوت لب که او پی بخشیش تی کی باشم سخاوته بلام لو جورتر اویا پیش اوی او هستی خوی بروشینه شکوی خوی بشکنی ولی بردمی تو احتیاجی خوی در ببره تو پی ببخشید پروردگار صفتی وای کریمه پیش اوی تو دعوای لب که او پیاد ابخشی ولا سيري جياني خومان بكا زور بي زوري اوي همانا ايما دواما لخوا نكدو خوا بي بخشيوين وهروها صفتكي تري كريم اويا كريم او ذاتيا ليت خوش ابي لقل اوي كد صلاتي هي ده صلاتي هي بسرتا زاناو اقايا بكر دوا كانت بلام اشت بوشيت وبرامبر بكاري كي كم پاداشتي كي قولت بأده وهروها أزا كانم كريمي خوا وكريمي خوا تنهال لبيا بخشين دانية كبيتا بخشين بلكو لچونتي بخشينكش دايا بلكو لچونتي بخشينكش دايا بيشي لصالحين يانوت اقل لقيامتا خواي قولي ليد ببرسي چي چاكيك لقل خوت هناوا چي جوابي خوا ايتوا اويش فرموي خواي قورة كريمة صفتي كسي كريمي جوايا كاتي تشويتا مالا

كي شويت حضوري بيد نالة شيد هنا ولك الخوت بيد عليه شيد أبي بيد ببخشم وحروها أز كانم يكي كي تلا صفاتي كريم الكريم أويا هركات وعدت بيبدا جيب جي أكات صفاتي كريم كسي كريم وايا بكل يخوان الله بخشن دا بالامزور دقيق درناتي أكري زياتر ببوس أخوات بكار بي بارحل صفاتي كسي كريم أويا هركات وعدت بيبا جيب جي أكا بالام أقر هرشد ليبكا مخالفي أكا وطولي لناكاتوا وكو أوتلي الكريم إذا وعد أوفى كسي كريم أويا أجر وعدت بيبدأ إلا جيب جيئك وإذا أوعد عفا أجر هرشد ليبكا ليتخوش أبي كسي كريم حركاتي بلي من أوت بي أبخشن بيدا بخشيه وعد جيب جيئك بلام لواني بلي حيت تامام هاوكاري تواناكم بلام صفتي كريم أويا سر بيشي هرشد خوياكو نايبات السر بوهي قرآن نافرمي بروتقال نافرمي ما غرك بربك الجبار يان القهار نا الكريم حتى او بري لطف صوز بقيني مقامك مقامي تحديدا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم بلام سيركي صفتي كريم يعني صفتي رب يعني او بروتقالك كريم بلام برد بيتا بخشي بيتا ويداوي ليبكي حرشد ليأكا بلام جيب جيناكا وعدت بي أدا بلام جيب جيئكا قناه أكي بوتا بوشي توبة أكي ليد ورقري أما صفاتي كريمة أبيني تخواي قولة تهديتكا بلام بو بغي لطف حتى توشرم بدقري ومراجعي خوات بكيتوا فضيلي كوري عياص أو بياو قولة أي فرمو لو قال لي ما غرك بي أقر خواي قولة بيام فرمي چیشتی توشی غروری کردوی ای فضایل بلان بر بمن قلتو غرنی بکا علیم خواهی جان اوی کمنی توشی غرور کردوا او ستریتا که حتا بسر موا یکی که تر افرمی اگر لی پرسیم علیم غرنا کرمک علیم پروردگار اوی توشی غروری کردم کرمی تو بو بوی عزکانم فروردگار كريمة الكريمة أو كسي كخاون كرمة زور جار كسانيك جورأتيان هيا برامبري چون كأزانن پاريز راون لي وكو جاريك بيشاو علي كوري أبي طالب خوالي رازي بي بانجي خزمت كالكي كرت لناو درقاك وستابو بلام والا مين دايوا بانجي خزمت كالكا أكا خزمت كالكا لناو درقاك وستابو بلام والا مين آياتوا بيشاو علي كبيني فرموي بوشي والله من ندامه وتي لثقتي بحلمك وأمني من عقوبتك وتي لبرأوي متمانم با خوراقري وصبر وحلمتو هيا وهروها سيقشم با باريز راوم هيا لويك عقوبة بيت بويا پروردگار مقامك مقامي تهديدا لقل أوبري لوتا كويا كاتوا حتى بيد بلي راسته من لطيف مبران برد من كريم مبران برد بلا ما قالي بتعديد يشتكم تعديد يشتكا تعديد تكا بلا ما لقى له شاب بو بري لطفوا بو أوي إنسان شرم بكري برولد قاريك أو نمي هربان بي أو نك خاون كلام بي بسر من هوا من يشا سر بيت شبكم أم آيتان أزكانم كخوي قور أيهيني سرتا باسي قردون أكات يكشوني آسمان أكاد واي باسي أستيار كانوا باسي دريا كانوا باسي غوركا باسي أواكا إنسان هرشي كارو كردوا بيري أكويتوا أم جا خواي قورا بتهديده كي نرمونيان إنسان بأقاينيتوا أي إنسانكا آقاد ليبي چيش تيواي لكدو توشي غرور بيت بوهي هر يك كمان حجي يك من هيا لروج قيامته أقلي من ببرسي بلام لآيته كي دواترا پروردگار خوي والام آياتوا كهوكاري گناه تاواني وغروري ايمتشيا ببشتواني خواي قورا لحلقاني دهاتوا زيات اللسر آياته كان أروين أشينا خزمتي آياته كان تر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

برنامج هواري محرة. هواري محراب آسوية كلاميجو تيروجيا كلا ناسنامي كردستان سوراغي كلا رابردو قشتيا كبناو شارو قندكاني كردستان دا. هواري محراب شنبايا كلا ناسيمي هون راوي جوان قلداني كلا جياني نوداران البومي كابو أشنابوني زانايا هواري محراب برنامه کی ورزین و رادیو محرابه برس طالب در باس آماده و پیشکشی دکه برنامه هواری محراب

0: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വമൻ വാലാ. ഇസ്റാനു ബറേസാനു ഖോഷവിസ്ഥാൻ ലറാദ്വി മിഹ്റാബ വസ്ലാബി ഖുവൈ പർവർദിഗാർ താൻ ലസർബത് സ്പാസുസ്തായിജ് വഖുവൈ തആലാ ലസനാസു നഅമതകാനി വബറേജ ബസജ്യാനി റൂഹു ആരാം ഗാ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലസജ്യാനി യാവരാനി യുഷോൻ കൗതുവാനി ഹതാ റോജി ദുആ. خوشوستانم خومن به خوشحال زانین کواله برنامه کی نو ل برنامه کان تان باخچی فرموده پیتام بگینو به امید اوی که بتوانین ام برنامه نا ام فرموده جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بگینینا جوی اوی برز خوشویست ل جیان روزانه مند عملی پیبکینو خومانی پیبختور کین دنیا و ل قیامت گشتینا حديثي تشوارم لو حديثانيك درباري أعمال القلوب توانيك أيوسن بدلي إنسانوا. حديثي تشوارم من حديثي أنسي كري مالك رزا ورحمة إخوائي لسربي كأفرمي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعيك هاو بلاي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كابراوتي أي بيغنبري إخوة متى الساعة؟ كابراوتي أي پیغمبر إخوة كي قيامت هل أسه؟ كي كوتاي بجيان ده كي قيامت هل أسه؟ پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي چي داما دا كردوا؟ چون خوت حاضر كردوا؟ بو قيامت بو هستاني كوتا روجكاني جياني مروفاتي. قال حب الله ورسوله. باشان كابراوتي خوشویستی خواه و پیغمبر کم حاضر کردوه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فرموی ده کواتا تو لگل او کسایی که خوش دوه. قال انس انس رضای خواهی لسر بیه فرموی فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فإنك مع من أحببت. أفرمي براستي إما لجيان مانا قد أوندد الخوج نبوين كمسلمان بوينو هاتي ندائر إسلام وبقدر أمن ديك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي تولقل أو كسي كوا خوش الدوي كواتا خوش ويستي خواه پیغمبركي أوندد گرنگا. قال أنس أنس رضا ورحمة إخوالي بفرموي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فرموي دي كوابي من أي بيغمبر إخوة خوام خوشبه بيغمبر كيم خوشبه وأبو بكر وعمري شم خوشبه رضا ورحمة إخوان لبي. فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فرموي رجاو تكام وايك وام من لقل اوانا بم اقر عملو كردويشم بقدر عملو كردوي اوان شاكو قورو بيروز نبي. ام فرمودي متفق عليه هي فرموديكي جوانو تايبتا رين مايكاريكي باشا وهمو يشكل ايما كا اقامان لا او دلو درونا مان بي چيمان خوجه بي. انسي كوري مالك رزاو رحمتي خوالي بي أفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چوبو مالك بولاي گنجك لكاتي جانششان ابو فقال كيف تجدك. پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم با گنجكي ود فرموي حالت شونا. قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. گنجك ودي رجام لخواه اي پیغمبري خواه وزورج لقناها كان مترسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. فرمي كنابته لدلي إنسانا بشيوازي أويك رجاي تيابيو وترسي شي لخواي پروردگار هبه إلا خواي پروردگار رجاكي بوجه بجيئكا كبريتيه لخواه پیغمبركي و أمينيتي شي پیئدا و دڵنیایشی ئەکا بەوەی کە لە چی ئەترسێ خی تەعالی سەرفە نەزەری لێبکا و لە گوناهەکانی خۆش ببێ. ئەم دوو حەدیسە دوو حەدیسی زۆر جوان و تایبەتن، سێ خەسلەت و سێ تایبەتمەندی دڵی ئینسانی تایە کە خەسڵتی خەیر و چاکەن کە ئینسان ئەگەیەنێ بە بەختەوەریەکانی دنیا و قیامەت. خەسڵەتی یەکەم بریتیە لە الحب خۆشەویستی خی تەعالا، دووهەمیان الڕەجا ئەنی ڕەجاکردن لەوەی کە خی تەعالا لێ وەرگێ لێو قبولکە، الخەوف سێهەمیان ئەوەیە کە ئینسان ترسی لە خوا بۆ دروست ببێ لە گوناهەکانی، لە هەڵە و پەڵەکانی، لە کەم و کورتیەکانی، کە زۆر گرنگە ئینسان ئەم سێ خەسڵەتە لە ژیانیا هەبێ بۆ ئەوەی کەەوە بەختەوەر بێ لە دنیا و لە قیامەتە. خۆشەویستی خی تەعالی تەبارەکەوە تەعالی و ڕەجاکردن لە کاتێکا کە تۆ کار و کردەوەکانت زۆر نەبێ و ترست هەبێ لە عاقیبەتت، ترست هەبێ لە گوناهەکانت، پێویستە کە ئینسان لە تاعەت و لە عیبادەت و لە هەموو شتێکیا لە بیریا بێ، خۆشەویستی خوا، ڕەجای خوا و خەوف لە خوای پەروەردگار. ئەوە تا لە قورئانە خی تەعالی ئەفەرمێ دەربارەی خۆشەویستی خوا: والذین ئامنوا أشد حبا لله، ئەوانەی کە ئەهلی ئیمانن زۆر خۆشەویستی خوا هە لە دڵیانە، بۆ چونکە خۆشەویستی خوا ئەیان بەستێتەوە بە تاعەت و عیبادەتەوە. ئەمڕۆی ئێمە، ئەم ڕۆژگارەی کە من و تۆی مسلمان تێکەوتوین، ئەبینی زەعیفین لە مەحەبەتی ئیلاهیە، بۆیە لە عیبادەتەکانی شا تەمەڵین، بۆیە لە پەرستش و زیکر و تەزبیحات و لە نزیکبوونەوە لە خوای پەروەردگار تەمەڵین. لەبەر ئەوەیە کە ئینسان مەحەبەتی پەروەردگار کەمە لە دڵیا، ئەگەر هەیش بێ بە پێی پێویست نییە، بەو پێیە نییە کە خوای تەعالی لێی داوا کردووە. دەربارەی ڕەجا، کە ئینسان ڕەجای بێ لە ژیانی دنیا ئەوەیە کە ئینسان بێئومێد نەبێ لە ڕەحمەتی خوا، چونکە خوای تەعالی ئەفەرمێ: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما درباري كسيكا كا بأميد بيل الرحمة إخواي بربرقا، فرمي هيج كسيك نية لجياني دنيا لأهل إيمان بأميد بيل الرحمة إخوا إلا مقر قمراو سر لشيوا وكان نبي، يعني كواتا منو توي مسلمان أبي آقامان ليبي قد بأميد نبين ڕەجامان لای خی پەروەردگار زۆر گەورە و فراوان بێت، تایبەت بێت، چونکە خی تەعالی ئەگەی لە هەموو حەرەکات و سەکەناتی من و تۆیە، هیچ شتێکی لێون نابێ و ناشبێ ئێمە بێئومێد بین لە ژیانی دنیایە. ئایەتی سێهەم کە دەربارەی ترسی خی پەروەردگارە، خەوف لە عاقیبەتت لە گوناهەکانت: ئەفەئەمینوا مەکرە الله فلا یەئمەنوا مەکرە الله إلا القوم الخاسرون. مكري خوا بمعنى أو كسيك وابزان إتر هموش لشي كردو ترسد لوابيك وا أو قناحانا واد لبكا بكات دوزخ، ترسد بيلا قناها كانت أو قناهاني أنجام يديتو بكمي أزاني، ترسد بيلا قناهاني كا يعني شانازي بيا وأكي وأزاني شتشي كمكي. بلاي خواي پروردگار هيج قناهك کەم نییە، هیچ سەرپێچی و بێفەرمانی کردنێک کەم نییە. ئەبێ ئینسان سڵی لێبکە خۆی بپارێزێ، خۆی دوور خاتەوە لەو شتانەی کەوا تاوانبار و گوناهباریەکە، و ئینسانیش ئەمین نابێ لە مەکری خوا ئیلا مەگەر قەومانێک نەبێ، کەسانێک نەبێ خەسارە و مندن، واتە بێبەشن لە ڕەحمەتی خوا. ئایەتێکی تر کە خوای تەعالی لە قورئانی پیرۆزا پێمانە فەرمێ لە سوورەتی ئیسرا، هەر سێ جۆرەکەی تیایە: محەبەتی خوایی، ڕەجای خوایی، خەوفی ئیلاهی تیایە. خی تەعالی فەرمێ: ئولائیک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ئەیهم ئەقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه ئن عذاب ربک کان محذورا. فەرمێ: ئەوانە باسی صفەتی کۆمەڵی مسلمان و کۆمەڵی ئەهلی ئیمانەکە، ئەمانە همو وسيليك أقر نبر بو أويك بغن بخوا بغن بمحبتكي بغن برجاي خوا ورجاي خوا عندز بكيو لقل أويشا ترسي عذابي خواي پروردگار يان هاي كواتا برزا كانم أبي إما لمسون قوة آقامان لا جيان مان به مقامي محبتي إلهي لعبادتا دركبه چونك روحي إنسان بچي تير خوا بچي أسودة أبي بعبادت عبادت يجل خوش ويستي أكري برامبر بو كسي كا تو خوش تبه كسوزدي بو أبي ذكري أكي أقاد لواجباتا كانتا والا إنسانا كابراسي نفسي برولا عبادت زياتر بروا وطاعتي زياتري بكا ومحبتي زياتري بو دروز به ودورش كيوتا ولهمو من هيك لهموش تكوا نهي لكرابه أهم سلماني واهي لكمترين هلا كمترين گناه خوية پاريزي چونك أترسي خوالي برنجي أترسي هم گناه هل لكولي نبيتو مسلماني واهي تكاور جايهي اوهي كأنجامي دا خوالي قبولك نويجه روجه وحجه زكاة صدقاته بياوتيه انساني تقسي خيره هرچيه كا رجايهي علي خوالي لهم قبولك وخوشي پاريزي لغناه خوية پاريزي لغناه اما انساني باش خوشويستي أساس بو عبادت يعني روحي عبادتكي تو بريتي لخوشويستي إنسان هل ناسي بجي بجي كدني هج عبادتك إلا أساسكي أبي محبتو خوشويستي تيابي رجا كردنش وكبلي هل صورينرو راوستينري أو نفسي إنسانيك لعبادتا أنجامي دا وإنسانش براسي دا نامزده راسا شقام ناگره تر ره حتا وكو رجاي بود روز نبه و ترسي خوا لدل يابه سايقه كيتي ترسي خوا او سايقه يكا رينمائي انسانكا برو باشاكان واتا ترسي خوا والتو وكا پيبا گناهكانا ننه لين زيگ نبیتوا نچي تناویوا خود بپارزي لي کامی چاکه، کامی باشه، کامی فرمانی خواه و جب جب که تو بدمی و بچی و هبی کری منبه افرمی رحمتی خواهی لبی النفس که نفوس الدواب بی فرمی نفسی انسان وکو نفسی مالات واعه نفسی مالات چون مالات نفسی انسان وکو مالات یک دانهان لپیش و بروا ایتر وکو بلی سرمشقی شانه نفسی انسانش آواه وقمالا دواه والإيمان قائد إيمانش لدلي إنسانا وكبلي سر مشقكيانا والعمل سائق كرداركيشي بريتيلا وكو صوفيركي والنفس حرون فإن فتر قائدها حرنت على سائقها نفس إنسانا قر لايدا سنوريش كان أوابي قمانبا أو سائقيك هيشيتي واتا أو إنسانش برو هل ديرو برو خرابة أبا أجر برو باج روي أجر روي كرد أخوا عبادتي ورقت بقمان با بو رقاء أروا بلام وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق بلام أجر أم نفسا تشاوي سائقا كي قرد وسري لي شيوان ولي تيقدا هو بقمان با أو كسا بشيوازي كي خراب أكويتنا وشالك و انسان لجياني دنيا هر چي شي كردو خوي بپاريزي مو اوي كه هل توشي هل دير نبه توشي خرابه نبه ابي محبتي الهي و رجاي خواي و خوفي خواي لدلي خواي بسپيني و بچسپيني تا واي تعالى بختوري بكال دنيا و لقيامته لير دا دينك و تاي برنامه امجارمان ان شاء الله لبرنامه كاني ترا زياتر أمبابتا أدوين لسري وقسي لسركي وي تعالى لقناها كان من خوش بعقبت من بخير بجره سر برزي دنيا وقيامت من بكا طاعة وعبادت من لقبولك لقناه دايكو باوك من خوش ب لقناه ما مستاكان من خوش ب لقناه مردو كان من خوش ب شفاين خوش كان من بدات كشي كشي دار كان من حل بكا دلو درون من پاك بكاتوا أو كساني كوا الامراد ويا بهرشتك هاو كاري اكن خواه تعالى دز بباليانو بقرال لسر خير وارحميان بيبكو مالو منالين بو محفوظك تا برنامه کی کو تا روزی شی که بخوای گورتان سپیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جای شو روز دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه وچاکترين نمونيغ ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بجيتوا نباداشتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته.

فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمالا ودس نيج هالبقريت وبروات بومزقوت بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جاتشوب مال لمال كاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني گناه دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو: خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هركس لم داري خوارد واتسير بان زيكي مزقوت كمان نكويت. لجرانوي بيشوى مسلم دا فرموي: مساجدنا واتا نزيكي مزقوت كمان نكويت. بيشوى بخاري ومسلم أنفرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغنبري خوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دجرت وكفرميتي هركاد جوتان لقامت بو برون بو نوج بهيوريو لسرخوي فلو هلبا مكان اوي بيرا قيشتن انجامي بدن لقل جماعت اوشتان كلادسجو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفرمدين جراوتوا. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدليه

لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك برپابو كا دنگو گرمي چند پياوك بو بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرضيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن بيشوا بخاري مسلم ام فرموديان روايت كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رضي خواي لبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رضي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوی همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویستیکی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده سلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایمه هر تو ده پرستینو خاونی همو نازو نعمتوش کومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهایی تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقو من دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كفرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر به اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوه مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنه دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كردني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت بپروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

شاعري جوري كرد محوي لقصيدي بحر نور استايشي في غنبر دكاتو دلت وصلى الله على أوبح.

لنور علم عرفانا كدركي غورناك غير علم الله سبحانه. وصلى الله على أوزات باكي قدس آياتا كأخلاقي بسنديدي جنابي حي منانا. وصلى الله على أو حضرتي صاحب كمالاتا كأعلى معجزي قربان بمن نور قرآنا. لتاريكي شوي كفرا بيقدم لمعيك دا هزارو سيصدو بستو دوا دنيا شراخانا. شرايك نوري بيتوني ممدي بيد بيوابي شرايك دست قدرت خوشك بوتا أبد مانا. تعالى الله بدوده بوك هردو عالمي داقر بنازم بم كمالي عزم حزم شوكة شانا. لقل أم احتشام زهد دنياي تماشاكا كيقلد ناني جوبو قوتي يا خرماد سيدانا. فلق جاه سري خرماني تا عرش البتنابي تنزلك حلوي همتي بودن كزيزانا. مهمة غير ذاتي حيل همتي نية إلا لبر أم أمة بي همة دائم بأحزانا. تمدحي كذبكم لا يقبتو يا خير خلق الله مني بخيرنا لايق كجبريل الثنا خوانا. بياني قوري خلقي كسي آيت لشأني به نمقدوري منو تويا نئيشي قس صحبانا. لآدمتا مسيحا أنبيايت يكب قومي خوي خبر داوى لباش إيما كدي أو فخر أكوانا. نعوتي خوي نعتي آل صحبي والجوهر درجة لدرجة يعني كتبي منزلي أو أنبيايانا. شها رهبان كاهن هاتفي غيبي بيكتريان لدى مجدى كجنة ديت دنيا بم نزيكانا. كتشريفي قدومي هات دنيا بارشيكي فيض لهوري مرحمت باري كآثاري نمايانا. رشيني آقري برداي عمري آقري زردشت ببرقي بو كشق بو تاقي كسرى بو بويرانا. دلي سوتا بزردشتو بكسري كسروي قريا اوان دبحر ساوانم لچاوي دا بواتانا. اتوش اي نفسي بطينا ببيجي دل مسوتينا لبركسرو كمي دنيا بس امشينو قريانا. همو كارد بحيل خزمتي فكري عزازيلا عزا وكبرجن مقرى ديار كاري مردانا. بذكر فكر شيمي مصطفى وقتت مصفاك كباسي أو صفا بخشى طرب خيز در أفشانا. محمد ابن عبد الله عبد المطلب هاشم صفاوي ولد إسماعيل صفوي ولد عدنانا. أوى هادي سبل تنيا أوى مبعوث بو سركل بوى ختمي رسل خاتم أوى تاجي رسولانا. شفيعي روج رستاخيز بو هموان دستاويز أو روج وكخو ما بقى صم وعميانا. لذكري أو دجوشي رأفة رحمة دباريهم رؤوف هم رحيم وصف أوك وصف رحمانا. خدا لو ذكر فكرم قد نكا غافل زبان دل هتا خنش دلو سوسا زباني باخ بستانا. لقل محضي خيالي دل بجاري بوتكيوي طور لكن وصفي جمالي ليوي واصف قلب دامانا. جلال شوكتي أستوشكيني سركشاني عصر جمال طلعتي جوهر قدازي ظلمتستانا. تماشا كردنيكي روح بخشي عالمي مردو نقاهيكي بتندي رستخيزي عالمي جانا. لروجي حرب ضربة رعب سامي رحك سرسام أجر شيري جياني رو وروبه شاري نجيانا. كا
كوقت آل ياراني لخدمت يا دبن وكروح حياتا نوري چاوا انسجانا محض إحسانا قهيدانشتني كيوكي تمكينت لبرچاوا لوقتي رويني دا هردلي سر وخرامانا لرخصاري لطيفي قل لا جعدي عن بريني دل دجوشيتو دباري أو قلستان أم دلستانا لبي روحي روانوني وشواني روجي لأتكي زباني تاشكر ريزا دهاني قوهر أفشانا ملاحت محو ديداري حلاوت وقف قفتاري تراوت نذر قلزاري ترشي باغي رضوانا وكو ياقوت بدري ترجنا بي أحمدي مرسل كتفكري لإنسانا بلي ما نكوك إنسانا وجودي أو لقل باقي وجودان أرني فرقي بقد روح جسد بسيبري خارج لإمكانا مقر أو سيبراني خزن من ذكر دو بوحش تدل سوزا كلو قرما يشا سايي لسرمانا لقلبي سايي سايي خيالي كوت سر هركس چكس دارو چبيك السيدة سردار سلطانا اويساتي لبربيا سري تسليمي دانا بي ابد مالك رقابي قردني تسليمي شاهانا قلوبا دو غلامو خادمو درباني بردرقاي نجاشي تبعو هرقلو عزيزي مصر خاقانا كسيجي هل ترشكانكي لو برقابي دسكوت بعاري دي بلين أمجيق وقت اختي سليمانا خدا بيدا وكاني فائزي اكسير صحبت بون شمن جتو ملائك أنبياء خوزقي بخويانا علوي مرتبي قر شميك التيقينم من دترسم برد بارانم بكن أمتين قيوانا نظر دركي علوي همتي ناكا يقين أما لقل باقي رسل دات يبقي بو فرق بروانا شفاعي نوح بو كنعان إبراهيم بو آذر رسول الله شافع بي تبو خزمو تبو يقانا بقرباني رجايك بمكراجي بي محابا بي رجا قرباني يأسا بي تسرخو ما خومانا كلم أرنيك فرمو هر جوابي لن تراني دي مشرف بو محمد بيطلب بو مرتب وشانا عروجي عيسوي تا آسمان وشمس عالم بو عروجي أحمدي تا لا مكان وشمس جانانا لظرفي يك نفس دا شو هزار أندر هزاران صال زياتر بلكي ريطيكا ترجعتكا هر أو آنا شريك بوهمو شابال وجبريل ذي قوة بجي مابو لريدي ود قزم ميدان سوتانا كجي ذات باري نوري بيشوني لسر باري كهل قرسا بدوري شمع خويا بوب فروانا قبولي ليكرا هرشي رجابو فيدرا هرشي عطابو هاتجي هرشي سزاي إكرام مهمانا لقل هر خطويك تحصيل علميكي لدنيك لهي أو سرد برسي روح حكمة نور عرفانا بما فيها يوى هرشي هيا علمكو رينو چرخ بقطريكي بزان ديدكم لو بحر عمانا لبر نقصان تشبيهم فشيماني شمود شليم كروي بدر كامل هات وخرشيد بخشانا بآوابوني نور دبي خرشيد أم شمسا لآوابوني يا نور إضاءي صد چندانا أوان ديلي دزانم بمنزاني خوم ومحوي بچاوي سر خدا بينا بچاوي دل خدا زانا چشاوي كحل ما زاغ البصر سرمي سوداي بي منور بي بنور رؤيتي بي چون چندانا شدل قطريك أما عرش رحماني تيا درجا شدل نقطيك أما مركزي فرقاري إمكانا
فقد شابي حسود قلب منكر خير بيدرك لم إدراك أنا بهري هر عذابي يأس حرمانا دبي چاو دليكي باكو بغش مثل آوينا ببي أو صورة معناي بنويني كما كان.

الجلال والإكرام، نسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارحم سيدنا محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت.

أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: بليك بقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأو درابي بو سر قطاري كارواني ري معلومة دبي هر أوكسر
1: في مقادر.

وأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويها مونيجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزيو امك داريدت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوه طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي پشوه مسلم رحمتي خواي لبه گراويته و عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرض يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليبو أمن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: اوانی که بختان دکن بو آفرتانی داوین پاکو خاون میرد پاشان ناتوانن چوار کسیش بشاید بهینن اوانا هشتا قامچیان لی بدنو هر جیز شایدیان لی ور مگرن اوانا لریزی تاوان بارو لسنور در چو یاخی کاندان
1: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
0: جلواني كاتو بير راسقينيان كردوا دواي تمي كردنكيان تاكس عزي خوشيان كردوا أو بيقمان خدا بنسبة أو جوركسانوا لي خوش بو مهربان.

0: لروا قرآن درباري او بختان ددويت كبو حضرتي عائشة للا يندور وكان وهل بصرا هندق لا ايمان دارانيش بيليك دان ووتيا فكران دان وتوا بيقمان اواني بختان كان هل بس دستيق من لخوتان ياخد واخوان نشان ددا كالخوتانن ومزانن كا او بختان الشر وخراب بوتان بلكو خير بوتان تا ايمان داران لدور وكان جابتوا ايمان داراني دل پاك ورياب بنوا بگمان تاوانی هرکز لو بختان چیانا لگردنی خوی دایتی او کسش سروکو گورو حل بستی بختانا کیا سزای چی سختو گوربوی آمادیا
1: لولا اذ سمعتم

دبوا كاتك جوتان لو بختان ابو بتان وتايا اما بومان نيقسي وابكين باچو بيگردي بو خدا اخر اما بختان شي زور گورو ناقولايا كي اولداي شي ماندارنده وشيتو.

0: خوشگاریتان دکات کنکن هرجیز شتی آوا دوباره بکنه و اگر ایوه ایمان دارن
1: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
0: خدا آيتو فرمانو رنمو يكاني روندكاتو بوتان تا يكتر لكدار نكن بيقمان خدا زاناو دانايا
1: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لشيع الفاحشة

0: يعلمون
1: لروجيك دا كزمانو دستو قاتشان ليان دبيت الشايتي چي گويا لبرامبرو كردوانوا كأنجاميان دداو او بختاناني كديان كرد
0: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين
1: او رجا خدا بجوري كارو كردو ايمانو باوري حقيقيان پاداشتيان دداتوا او سات چاك بويان دردكويت كبراستي خدا خوي ذاتيش راست درستي آشكرايا هيت چيلي ونابيت
0: الحق

اواني بباوربون و تيانا ام قرآن درويك نبيت كمحمد خوي هلي بستواش تيچي ترنية كساني تريش يارمتيان داوا براستي اوانا بو گفتاريان ستمو بختاني چي گوردكنو قسيه چي نار روايان کردوا.

تو اي محمد بلي او ذاتي ام قرآن اي دابا زاندوا بهموني هين يقدا زاند لآسمان كانوا زويدا هر اويش همي شو بردوام لخوش بو مهربانا.

0: لحالك دا او ذاتم مزنو پیروزا ذاتك ها اگر بیوید زور لوی که خدا ناسان بازی دکن چاک ترد پیدا بخشید باخو باخاتی جوان و رازاوت هر لدنیا دا بود رخصیند کچند ها روبار بجر درخت کانی دا درواد هر وها کوشک و تلاری برزو بلندد پیدا بخشید
1: بل کذبو بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
0: نخير رخنا كانيان بجينيا اجينا اوان بروايان هر بقيام ادنيا ايمش اغريب بلاي صدار من بو او كسانا اما دكردوا كبروايان بقيام ادنيا
1: اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا
0: كاتيك هر لدورة أو آقرب بلي صدار خدان ناسان دبينيت دنجي خشموقين و هناسي داخل دلي دبستن

روجك ديت خدا بباوران كودكاتو همو اوشتانش كالجياتي خدا ديان پرست اوسا خدا روبا پرسترا وكان دفرميت ايا ايوا او بنداني منتان گمرا کرد يا خوين ريبازي راسيان ويل کردو گمرا بون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: کاتێک دڵەکان زیندوو بوون، ئیدی بوون و ئاتایەکی تر و ژیان تاموچێژێکی دیکە دەبەخشێت. بەرنامەی بینین لەم پێناوەدا گفتوگۆ دەکات. ئەم بەرنامەیە لەلایەن هەرێکە لە بەڕێزان ئومێد محەممەد ساڵح عەبدولقادر دەرەشیشی تاوتە دەکرێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربة إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بلاي جوك نبرا زكان لهارف ينصلاوي إخوائي قورتان لبيه سپاس بو خواهی گوره جاری کتریش به خزمتی ایوی برز و خزمتی زور برز ما وسا قادر درشوشی گیشتینا بو پیشکش کردنی برنامه یکیونه لبرنامه بینین دوکارین لخواهی گوره مهربان و مهربانی و بخشنده ای خوی ام برنامه برنامه کانی ترشمن و بکات مای خیر و خوشی و ایمشو بو ایوشو بو جنامی ما وساش لدنیا و لقیامتا ما وسا گنجاری کتر بخیر بی سلاوی خواهی گوره لید
2: سلاوی خواهی جناب تانو لجوگرانی برز
1: ما وسا گن ایمانا برنامه کانی رابردو ها کمال بابتی زور من باز کرده هاتی نسر بر پرسیاریتیش چند پرسیاریک من ولم دایوا سا حزکی ما وزا گنم پرسیاری لجنابت کم بر پرسیاریتی بواتا گشتی اکی حزکی نرون کردنوی که کرد من حویل سر یا یعنی بر پرسیاریتی منه چی.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام. بر پرسیاریتی بخاون عقل و معرفه ادریت هر کس که بر پرسیاری پیدرا به معنای تأیید کردنیتی تو خاونی اهلیتی، خاونی عقلی، خاونی درایت و معرفیت

فر خير ونور وبركتي سلتاي مانجي ذي الحجة كأمر ولا خزمتي داي باب زانين پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چی من فیرکا سبارد بمروژه پیروزانا ما من ایام اعظم عند الله ولا افضل عنده ولا العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر هیچ روژانه نیه گورتر بلای خدا و چاکتر بلای خوا و خوشویستر بل چاکه کردن تیای دلای خوا بويني أمد الرجاء ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم عند أجرا عنده من عمل في عشر الأضحى هيش كاريق نيا باك تربي قورة تربي باداشت لا إخوا بويني أو كارتشا كاني لم رجاء في روزان دان جام ددري وابن عباس فرمي التي يكراي مانجا كان دا هيج مانجي شانية أعظم من شهر ذي الحجة لبلو الرئيس دا لا إخوار الرئيس دا تربية لمانجي ذي الحجة دا لبروي تلبية ولبيك اللهم لبيك دعاء وذكر زور تيادك ري رجو يعرف ورجاني ثري تيادبي ونيجي ججنو وهروها مراسيم حج وعمر وقرباني تيان جام ددري لم رجعنا دادا وما ليكرا وزيادة بيوي زيادة إخواب كين تبارك وتعالى ويذكر الله في أيام المعلومات دواكرا وليان يادي خداب كان للرجعنا شي دياري كرا والناس راو دا كام در رجعيا خواهي قولة دادا وما ليكا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي بروادارا يكجار زور يا دي إخوة إخوتان كن تبارك وتعالى ولكل جعلنا منسكا ليذكر اسم الله بهم ملتاني بيجئ وجمراسيمي بوجوري قرباني من داناوا بزل برويناوي الله بهن ريو يا دي بكري أقم الصلاة لذكري نجك بوياد بكي دايشي من دارنا فرمي إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله سران ويشوار دوري كعبة وصفا ومروة ورجم الشيطان هرهم إلى بروي لم رجان داناوي خدا بهندي يادي زور بكري فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ألم رجان دا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر زور تيايدا بلينوا چونکه بدل نیایی و اذکرونی اذکرکم خدا ده فرمی یادم بکن یادتان دکم انا مع عبدی اذا ذکرنی من لقلبن دکی خوام دام هرکاتی او یادی من بکا پیغمبری خواه بیر من دخات و ده فرمی سبق المفردون مروف بیوینکان لهم و بوارکان ده پیشی هاو شوی خویان داوتوا و تیان چین او بیوینان ای پیغمبری خواه فرمي أوانن كيادي خواز وردكن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت أو مروفي يادي خدادك وأوشي يادي خداناك لا يخدا بويني زندو مردوا بهم سبحان الله والحمد لله هتا دوايك قرتوي مسلمان بيليث ودلنيا بصدق بوذن أسره ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من عذاب الله بمثل ذكر الله مروف هيش كارشي نكردوا هو كاري پناداني بلا سزاكاني خدا بويني ذكري خوا العبد لا يحرز نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله بندا مروف ناتواني خوي بپارزي للشيطان بويني ذكري خوانه بي كواته هريادي خوايا مروفكان باش ده پاريزي للشيطان ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم آية بيتان راقينم باش ترين إيشتان پاك ترينيان لا إخوا اوی کذبته هو کاری پل برزی بو ایوا باشتر لروب روبنوی دجمنانتان باشتر بوتان لبخشینی آلتون و زیر و زیو و تیان چی پیغمبری خوا
فرمي ذكر الله يادي خدا. من ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهاب الليل أن يكابده هر كسي وكو بيزنات واني ببخشي وكو بيزنات واني شون يشبك وكو بيزنات واني روبر دجمناني خدا بوسته قربي أمانة. فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر باو شوارو شي الزور زور دوبار بكاثوا. ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة هر كسان لهر دانش نكا دابنش لو ما ودا لو ما ودا يا دي خدانا كان دبين دبيت الشداخ وحسرتك بيان لآخر زمان داو لقيامة دا شي يا دي خواناكا پیغمبر فرمی جلو گمجه او جلو گمجه بیادی خوانا. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله هر كبياني دبيته روج هل دي تيك راي دروس كراواني خدا دكونا ذكر يا دي خوا إلا ما كان من الشياطين وأخبياء بني آدم إلا ما قال الشيطان كانوا مروف جلو گمجه كان كأمان دورا ليادي خدا ونأي إخواناي بالم رجا بيروزان دا زيادة بيوز قرآن دور كين وبيخوانين أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن خدا فرماني بيكر دوم مسلمان بم وفرماني شي بيكر دوم قرآن بخير اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن بخيرنا ودبيت تتكاكر بخاونا كان يعني الرجي قيام الداء. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف الكسي في خوش أخوات يا غمالي لا زور شيء من خوش يستي بالك تيبك دا قرآن دور كاثة وبيخيني. عليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض زور يا دي خوابك وقرآن بخوان روا شوك وآسو ديتو يلا آسمان واتل باهشت ووصف سناي باشي تو يلا زويدا اما وكو پيويز قرآن ناخوني نوا اجنا اجلي قورمان دستكويد پیغمبر اخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من خير من الأجر والقنطار خير من الدنيا وما فيها الكسي للشودة تنهاد ده آيات خويني يك قنطار هذا جديد أدريته ولا شاكا أو قنطارش باشتر للدنيا ولا همو أو الكتيات بايت شما هر همو خوين دني ده آيات لك يا للشودة فاتحية قل هو الله آية إما قرآن وكو بيويز دكينا الشفاء الدلان وجستمان أو إينا خوش آية نخوشي داروني هي قرآن بو نابت الشفاء شفاء لما في صدور آية أو إينا خوشي جستي هي جاري شانيشي لخزانة كان إينا خوش بو بيشي جيتري فرمو عالجيها بكتاب الله كتابك إخواب كرشار سهر بوي عليكم بالشفاءين العسل والقرآن أو دو شار سرا كاري قرب كار بينن هنقوين قرآن بيروز كان إذا اشتكى پیغمبر إخوة هركاتين خوش بوايا يقرأ على نفسه بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق ناس أواني في دخل بصر خويدا وشوني كأزاري هي في بياخر دسي بيانا وخدا ديك الشفاء همو آياتكاني خدا شفان تنهاشي نبي كلها كاف شاف ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية رحمة آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة هم آياتان دبن الشفاتان إلا وآياتان نبي كسرتاك باسي عذاب إخوايا وكتاياك شباسي الرحمة إخوايا ياخذ ببيشوانا وسرتا رحمة وكتايا عذاب

0: الكون.
1: برنامج لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.
1: أم برنامج بريتيل رافي آيتكانو رامانو وستان لا خدمة وشكاني أم جزء دا. لا خدمة جزئي عمدا. هولدان بورافي كي زانستيو بسنوي آيتكان با أمرو سردموا. أم برنامج لا آمادو بيشكش كردني بريس ما مصطفى حسن حسين.
2: برنامج
1: لا خدمة جزئي عمدا.
2: لا خدمة جزئي عمدا.

انسان جوريك لنرمونياني واغدار كردنوي تيايا يا ايها الانسان اگر سنج بدي جوريك لنرموني باش راسا باسي اغدار تكاتو لغفلتك بوي بنرمونياني جوري لنرمونياني تيايا ما غرك الغرور اويا كمروف هل بخلطي بكسيكي متمانا بينكراو غرور اويا انسان هل بخلطي بكسيك كجي متمانا نيا وبكيبت ناو داوي شيطان هل بخلطي واتا غرور اويا متمانا بكسيكي كجي متمانا نيا الغرة اقربلي غررتو واتا اصبتو غرته واتا أصبت غفلته حال يقظته واتا غفلتي بيكا لكاتيكا بأجاجبو طبعا غرور جوريك اللي هالخلطان دن جوريك اللي في الكردن بو چين يفرمو عن ربك الكريم بو أفرمي ما غرك بربك الكريم نيفرمو عن ربك الكريم خوش ويسانم آياتانا بيويس ايما باوردي بچين خزمتي پیویسه باوردی بچین خزمتی وشا وشا پید با پید حتا وکو مانای راستقینه و قولی آیت که من با درب کهوه بو چی نیفرمو عن ربی که بو چی فرموی بی ربی که واتا بو بیرخستنوی مروفه ببخشینی فراوانی خوای گورو ستر کردینی مروفه کانو مولدن با گناه کاران و سرپیچی کاران چکا مروف تاوانه که گناه اکات چونکه خواست ری اکات هر کات توبه بکا خوالی خوش ابید ما غرکا پرسیاری چی انکاری و سرزنشت کردنه بی ربکا او ذاتی که پروردی کردی اما مقام راست مقامی تهدیده مقامی هرشا کردنه بلان بو پری لطف و نرمونیانی اماش لرحمی خوای گوره سرزنشت دکا تهدید دکا بلان بو پری نرمونیانی يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أقدر كردنوي مروفا چونك أزا كانم هو قربون بقناه كردن لقلب بردوامي خير وإحسان ونعمتي بروردقار هزل مروفا أمريني تو بردوام خليشي قناهي وبردوامج نعمتي إخوة وشاكي إخوة وفصل إخوة وإحسان إخوة بسرت أباري أما وأكا تو بردوام خليشي قناه وسر بيشي كردني إنسان توشي غفلت أكا حست الشعور لإنسان كان أمريني يشي لصالحين فرميه معصية هر أوانية معصية بكي بلكو أويا حست بقرسي معصية كنكي أفرميه معصية هر أوانية سر بيتشي بكي ومعصية بكي بلكو معصية أويا حست بقرسي معصية كو كارساتي معصية كنكي بويا مولانا قصيكي جواني هي أفرميه أعجب الغرور أن تخالف من يحبك لا من يعاقبك أفرمي سيترين غرور أويا سربيتي ومخالفي كسي بكي كخوشي أوي نكسي كعقوبتي غرور أويا أزيزة كان ما غرك بربك الكريم غرور أويا سرقال نعمتكان بينو خاوني نعمتكان لبيركن كبروردقارا بوي أبي إنسان باش بزانيت بيداني نعمت نشاني خوش ويستي خواي قورنية بو إنسان كاتي نعمت بيداني شاني خوش ويستينية چونك خواي قورا صفتي وايا بباور دارو بباور بمسلمان ومنافق بشاككارو بخلافكار بخشي بوي أبي وليابين ونزاني أو نعمت خواه بيداوي أو ساماني خواه بيداوي أو صحتا خواه پیداوی نشانی خوش ویستیه نه خیر چون که بکافریش ابخشه پروردگار بویا فرمه ما غرک بی ربک الكریم باسی غرور ما کرد افرمه بی ربک الكریم رب واتا پروردگار او ذاتی پروردتکا ای کریم کریم کافو را امیم بلگه لسر الشرف والرفعه واتا شرفو شکو برزی از زکانم كلمة كريم الكريم يعني كرم صفتك زور جوانا لغ بروردگارا حموس ناو صفاتكاني بروردگار جوان وبرز وبالان يكي قلوانا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Miseranu barizanu khoşevistan lirradu-i mihraba ve salavi khuay perverdigartan lisarbet. Spasu ustayic ve khuay ta'ala lisannazu ni'metekani ve barizye ve sercani ruhu alamga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisarjani yavarani yushun kevtuani heta roji duayi. خوشویستانم خومن به خوشحال زانین که والا برنامه که نوی لبرنامه کان تان باقچه فرموده پیتان بگین و با امیدی اوی که بتوانین ام برنامه ام فرموده جوانانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بگینین جوی اوی برز و خوشویست لجیانی روزانه من دا عملی پیبکین و خومنی پیبختور کین لدنیا و لقیامتا گیشتینه حديثي تشوارم لو حديثانيك درباري أعمال القلوب توانيك أيوسن بدلي إنسانوا حديثي تشوارم من حديثي أنسي كري مالك رزا ورحمة إخوائي لسربي كأفرمي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأيك هاو بلاي بيغنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كابراوتي أي بيغنبري إخوة متى الساعة؟ كابراوتي أي پیغمبر إخوة كي قيامت هل أسه؟ كي كوتاي بجيان ده كي قيامت هل أسه؟ پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي چي داما ده كردوا؟ چون خوت حاضر كردوا؟ بو قيامت بو هستاني كوتا روجكاني جياني مروفايتي قال حب الله ورسوله باشان كابراوتي خوشویستی خواه پیغمبرکم حاضر کردو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی فا اینکا مع من احببتا فرموی دکواتا تو لگل او کسایی که خوشت دوی قال انس انس رضای خواهی لسر بی فرموی فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیه وسلم فإنك مع من أحببت أفرمي براستي إما لجيان مانا قد أوندد الخوج نبوين كمسلمان بوينو هاتين دايري إسلام وبقدر أمن ديك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي تولقل أو كسيك وخوش الدوي كواتا خوش ويستي خواه پیغمبركي أوندد گرنگا قال أنس أنس رضا ورحمة إخوائي لي بفرموي فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فرموي ديكوابي من أي بيغمبر إخوة خوام خوشبه بيغمبركيم خوشبه وأبو بكر وعمري شم خوشبه رضا ورحمة إخوائي لي بي فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم فرموي رجاو تكام وايك ومن لقل اوانا بم اقر عملو كردويشم بقدر عملو كردوي اوان شاكو قورو بيروز نبي ام فرمودي متفق عليه فرموديكي جوانو تايبتا رن مايكاريكي باشا بوهمو يشكل ايما كا اقامان لا او دلو درون مان بي چيمان خوجه بي انسي كوري مالك رزاو رحمتي خوالي بي أفرمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم چوبو مالك بولاي گنجك لكاتي جان ششانابو فقال كيف تجدك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم با گنجكي ود فرموي حالت شونا قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي گنجك ودي رجام لخواه أي پیغمبري خواه وزورج لقناها كان مترسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف فرمي كونابته لدلي إنسانا بشيوازي أويك رجايت يابيو و ترسی شی لخوای پروردگار هبه الا خوای پروردگار رجاکی بو جه بجه اکا کبریتی لخوا و پیغمبرکی و امینیتی شی پی ادا و دل نیایشی که با وی که لطی اترسه وی تعالی صرف نظری لیبکاو لگناه کانی خوش ببه. ام دو حدیثی زور جوانو تایبتن سه خصلتو سه تایبت من دی دلی انسانی تیایا که خصلتی خیرو چاکن که انسان اگینه ببخته و دیکانی دنیا و قیامت. خصلتی یکم بریتیلا الحب خوشویستی خوای تعالی. دو همیان الرجاء عنی رجاء کردن لوی که خوای تعالی لیو ورگره لیو قبول که. الخوف سی همیان اویه که انسان ترسی لخواب و دروز ببه لگناه کانی لحلو پلکانی لکمو کرتی کانی که زور گرنگه انسان ام سی خصلتا لجیانی هبه بو اوی که و بختور به لدنیاو لقیامتا. خوشویستی خوای تعالی تبارک و تعالی و رجا کردن لکاتی که کتو کارو کرده و کانت زور نبه و ترسد هبه لعاقیبتت ترسد هبه لگناه کانت پیویسته که انسان لطاعتو لعبادتو لهموشتیشیا لبیریا به خوشویستی خوا رجای خوا و خوف لخوای پروردگار. او تعالى قرآن خواهي تعالى أفرمي درباري خوشويستي خواه والذين آمنوا أشد حبا لله اواني كأهل إيمانا زور خوشويستي خواها لدليانا بو چونك خوشويستي خواه ايان بستيتوا بطاعت عبادتوا أمروي إيما أمروشغاري كمنوتوي مسلمان تيكوتوين أبيني ضعيفين لمحبة إلهية بويلا عبادة كان شاتم مالين بويلا پرستشو ذكر تسبيحاتو لا نزيق بونا ولا خواي پروردگار تمالين لبر اويك انسان محبتي پروردگار كمل دليا اگر هيجبه ببي بي بيزدنيا بو بي نيك خواي تعالى ليداوا كردو. درباري الرجاء كإنسان رجاي بي لجياني دنيا اويك انسان بأميد نبي لرحمة إخوه شو أخوي تعالى أفرمي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أما درباري كسيكا ك بأميد بي لرحمة إخوهي بربرد فرمي هيج كسيك نية لجياني دنيا لأهل إيمان بأميد بي لرحمة إخوه إلا مقر قمراو سر لشيوا وكان نبي يعني كواتا منو توي مسلمان أبي أقامان ليبي قد بأميد نبين رجامان لاي خواي پروردگار زور قورو فراوان بيت تايبد بيت چونك خواي تعالى أقاي لهمو حركات وسكناتي منو توي اتشتكي ليه ونابي وناجبي إيما بأميد بين لجياني دنيا. آياتي سهمك درباري ترسي خواي پروردگار خوف لعاقبتت لقناها كانت أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكري خوا بمعنى أو كسيك وابزان إتر هموشتشي كردو ترسد لوبيك وا أو قناحانا واد لبكا بكات الدوزخ ترسد بيلا قناها كانت أو قناهاني أنجام يديتو بكمي أزاني ترسد بيلا قناهاني ك يعني شانازي بيا وأكي وأزاني شتشي كمكي بلای خوای پروردگار و هیچ گناهک کم نیه هیچ سرپیچیو به فرمانی کردنه کم نیه. اما انسان صلی لیبکا خوی بپارزه خوی دور خاتوا لوشتانی که و تاوانبار و گناه باریکا و انسانش امین نبه لمکری خوا الا مگر قومانک نبه کسانک نبه خساره و مندن و تا بیبشن لرحمتی خوا. آیتی کیتر که خوای تعالی لقرآن بيروزا بما نفرمينا سورة إسراء هر سيجوركي تياه محبتي خواي رجاي خواي خوفي إلهي تياه. وهي تعالى فرمي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فرمي أوانا باسي صفتي كمال مسلمان وكمال أهل إيمانك أمانا همو وسيليك أقرنا بربو ويكبقن بخوا بقن بمحبتكي بقن برجاي خوا ورجاي خوا عندز بكي لقل أويشا ترسي عذابي خواي پروردگار يعني هاي كفاتة برزة كانم أبي إما لمسون قوة آقامان لا جيان مان به مقامي محبتي إلهي لعبادتا دركة به چونك روحي إنسان بچي تير خوا بچي أسود أبي بعبادت عبادتي جل خوش ويستي أكري برامبر بو كسيكا تو خوش تبه كسوزدي بو أبي ذكري أكي أعداد لواجبات كانت ولا إنسان كبراسي نفسي برولا عبادة زيادة البروا وطاعتي زيادة بك ومحبتي زيادة بو دروز به ودورش كهوت ولا همو من هيك لهموش تكوا نهي لك رابه أهم سلماني واه لكمترين هلا كمترين جناه خوي بارزه چونك أترسي خوالي برنجه أترسي هم جناه لكولي نبيتو مسلمانی واهی تکاور جایه اوی که انجام ده خوالی قبول که نویج روج و حج زکات صدقات پیاوتی انسانی تقصی خیره هرچی که که رجایه علی خواه لیم قبول که و خویشی پارزه لگناه خوی پارزه لگناه اما انسانی باش خوشویستی اساس با عبادت یعنی روحی عبادتکی تو بریتی لخوشویستی انسان هل ناسه بجه بجه کردنی هیچ عبادتك الا اساسكي ابه محبت و خوشویستی تیابه رجا کردنیش و کبلی هل سورینر و راوستینری او نفسی انسانه که لعبادتا انجامی ده و انسانیش براسی دانامزده راست شقام ناگره تر ره حتا وکو رجای بود روز نبه و ترسی خواه لدل یابه سایقه که ایتی ترسی خواه او سائقيك رينمائي إنسانك برو باشاكان واتا ترسيخوا والتوكا بيبا قناهكانا ناني لين زيق نبيتوا نتشي تنابيوا خود بپاريزي لي كامي چاكا كامي باشا كامي فرماني خوايا وجب جب كيتو بدميو بچي وهبي كوري منبه أفرمي رحمتي خواي لبي النفس كنفوس الدواب بي فمن نفسي إنسان وكو نفسي مالات واعي نفسي مالات شون مالات نفسي إنسان وكو مالات يقدانيان لبيشه بروا يتر وكو بلي سرمشق شانه نفسي إنسانش آواه وق مالات واعي والإيمان قائد إيمانش لدلي إنسانا وكو بلي سرمشق كيانا والعمل سائق كرداركيشي بريتيلا وكو صوفيركي والنفس حرون فإن فتر قائدها حرنت على سائقها نفس إنسان أقر لايدا سنوريش كان أوابي قمانبا أو سائقيك هايشيتي واتا أو إنسانش برو هل ديرو برو خرابة أبا أقر برو باج روي أقر روي كردخوا عبادتي ورقت بقمانبا بورقاء أروا بلام وإن فتر سائقها ضلت عن الطريق بلام أقر أم نفسا تشاوي سائقه كيقر وسري لي الشيوان ولي تيقدا هو بيقمان با أو كسا الشيوازك خراب أكويتنا وشالك وإنسان لجياني دنيا هرشيشي كردو خوي بباريزي وأويك هل توشي هل دير نبي توشي خرابة نبي أبي محبتي إلهي ورجاي خواي وخوفي خواي لدلي خواي بسبيني وبجسبيني تا واي تعالى بختوري بكالة دنيا ولقيامته ليرا دا دينك وتاي برنامي أمجارمان إن شاء الله لبرنامه كاني ترى زيادة أمبابتا أدوين لسري وقسي لسركي واي تعالى لقناها كان من خوش بعقبة من بخير بجاري سر برزي دنيا وقيامت ما بكا طاعة وعبادت ما لي قبولك لقناه دايك وباك ما نخوش به لقناه ما مستاكان ما نخوش به لقناه مردوكان ما نخوش به شفاي نخوشكان ما نبدات كشي كشي داركان ما نحل بكا دلو درون ما نباك بكاتوا أو كساني كوا الامراد ويا بهرشتك هاو كاري أكن خواي تعالى دز بباليان وبقرال لسر خير وارحميان بيبكو مالو منالين بو محفوظك تا برنامه کی کوتا روزشی که بخوای گورتان سپرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: لهر کاته کی شو روش دا وست دیوله برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هند

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه خويلي بدلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس یک کاتیک دشت سر جگه بلیت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، واتا هیچ پرستراویک بحق نیا جگه لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا، هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا ستایش هرشیاوی گوری اوا و بسر هموش تیک دا توانهو دا صلاتی هیا. بیگو من هیچ گورانکاری و هیزو توانه یک نیا الا بخوای پروردگارو برزوبالانه بی پاکو بیگردی بو خوا سپاس و استایش بو خوا، هیچ پرستراویک نیا الا ذاتی الله نبی، خوای پروردگار لهموشته گوره و بالا دستره. جا هر کسی اک ام ذکر بکا خوای گوره لگونه هکانی خوش دبید گر به اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا الصجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كردبي وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكريك لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكريك كردبيت.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لغناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لغناهي قشت مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا اويك قرزار قرزكي بو دفعكي اويك نخوش الشفاي بدي اوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي اوي منالي نيا منالي بي ببخشي اوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناس كي خوايا بيركان من عاقبت خير كي كنجكان من دندار وخواناس كي تو استقاميان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزي خوايا ولات من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خوايا لهمو نهامتيك أمولات من فارز راوكي خوايا بخاطري قوري خود بتاوان وقناهي همو لا يكمان خوش بيتو من خيت جرساي خود اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير أيام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته
ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتینوس نو راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كرع عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دشيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بقرا وقبو نوش دزنوش بقري أوها أو جالس اللي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتخوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم هی لقارو سزای تو امیدیشم بهیز به مهربانی تو، هیچ پناو پاسار نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پنای توی و بس، باورم هی بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم هی بو پیغمبریشت که خود روانت کردو بو سر برای آدمی زادو برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوه. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بایم دوباره کرده و لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بای راس کلمه و فرموی: نه وامله و شکانی نزاکه لخوته و مگورو ریگ وک خون پیموتی اوابله بی نبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرایتی و عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب براء كرع عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلى الله عليه وسلم دستوری وابو بشو کده چوه سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجادی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم با دستی خوتا، حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش کهید دمرینی. و کاتی لخویش هل دستاده فرمو: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا و ایلیه النشور. سپاس و استایش هربو او خواهیه که لپاش اوی کمران دینی زندوی کردینه
ولا قيامتش دازندو كرنوا هر بدستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلي ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود ولی دگری تو بولای خود منو نمانیو مردونو جیانی بدستی خودا دیکوایا اگر زیندوی دکی تو لم خوا خبری دکی تو او با کرم و مهری خود چاوی خیر لیبیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کیش پیوت باشا ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كماموستاي جريري ماموستاي زهيري ماموستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ماموستام دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأيو ديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتري جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تيلا جير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي کل سرمانا بوماني بدرو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين دارو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل إيو ديويب شتناون ينكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتي كيتر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هشتي كيتر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بو تويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو. خوايا اگر يانم دا كيشي و گري دا دي توال لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينة، و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا. پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كريم مالك رضي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سر نويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربش من بكا بي ماندداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي مانداوا عمل کاتک دا کچندها کسی واهن که بی کسو بی دالدو بی جیگو بی شوینو بی لانن. پیشوا مسلم گراویتیو. فرموده پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح. عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نوشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كدقريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانيشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيمهشتويت هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگا هل بكيشرين بوهمو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بوهيا بقرا بزيادي شوا كأوچوار وشانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقيج ماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا ما قد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا ما قد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم. لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صجر بله سبحان الله وبحمده لرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اوانده ايووتبه لو تسويحاتا يا لو زياتري كردبه. پیشوا مسلم گراویتیو. برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به بو زیاتر اشنابون امرون کردنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویریه کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کل دایکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوریو ناوینا جویریه واتا چولا حریفی باو کی آغای حوزی بنی مصطلق بو کمال فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته کی یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویش بیانی دا کرد
لسر جگنو جکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده دنا وقت تسبیحی امرو اتات ششنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمرد لتمانی شستو پین سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی پنجاو ششی کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

إنه الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك، خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه، سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيارد ليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهاناو پاران ويدو عاقويان وديمو ولاميان ددموا هركات ليم بپارينو. دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن. وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا.

ايمان لقرآن آيات و سورتانك داد بزينين كب بيت هوي شفا و تار سربون خوشي الدروني و جستيكان هروها الرحمة و مهربانيش بو ايمان داران بو استمكارو خدا ناسانيش تنها زياد کرني زر و زيان نبيد هيت چي ترنية هيت بهر و سودية چي لينابن.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا